0: شوف الله يخليك إذا ما تيجي ما تسد إذا ما تدز السوق شوف داك السوق الجماعة ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد غادي
1: يعطيك ميوزيك روبريك انفو اي ايميسيون RMJ à vos côtés depuis 40 ans.